0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я Телей Господин, вы знаете, по радио кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rob Bahar, خوش آمدید.
4: سلام به همه، خوش آمدین به
5: رادیو. مرحبا بكم في كلية الراديو.
1: Radio campus, c'est super.